0: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
1: الله الله الله الله أكبر. الله يفتح عليك.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله.

0: الله يا شيخ عليك اكبر
1: سيد
0: الله يكرمك
2: الله يفتح عليك
0: سبحانك يا كريم يا رب
3: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وكريمي أكلكو جن تيار دوغن جن يدكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي توك أك سرين باب مالك سي مو اندي اي كادو يباو جي سيتش احمد تيجان سي مكتوم نيجي يكلي خلخل بمك بي ام لبن سر ان شاء الله تعالى تفوى. بسم الله سرين باب مالك.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نولين دي نيو نولين جوتل communiqué biñu len di wax mu jëm ci waxtan lo xamni Seyyid Cheikh Ahmed Tidiane si ak yeneen ko amal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلو كادي سين خريط شا أحمد التجاني نداو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوب تي سين إيميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن موك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن موكو

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنوب نسنتي الله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينمأك صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkane yoy yi nga xamanteni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënal reuy ci yonnati bi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn keneen kuñu roy rek suñu man man la ak suñu bari pexé wayé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci té da ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yonenti bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul loolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonenti bi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko modi sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fatiliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu al-akhirah motax amarna allah azza wa jalla bi ta'ati rasulih muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bih wal ihtida'i bi hadihi وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دبلو كدي سن خريف سن خبي الشيخ أحمد التجاني داود لسن تكتني يلا أكباخم سن إمسيون كلمة الحق أن سن بوك عبد الله جب

0: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال
1: بتنياك ريك نيك بمنا بني تخو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكون ناكير انتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممكتك نينا نيو خيب النبيس مجيجي كلول نيو عندني دي دخ نينا منيكو يو يننتي اللبي نوخ مجف جو خمينتني سموكو جفي دنمو دوغل أجنة صري المسافر يننتي منما يو معاذ لاجنج مير موري وينك lu yomb la ca ka yalla yombal ci mom ngir mom yomb na lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ku mbax muné ko modi rek nga jaamu yalla baña bokalé ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wéru koor ajil makka boko mané muné ko kon ponki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dugg aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonent bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yew yi sa so joge jëm ci muaz ne ko aha kay moni ko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara moni ko saraxé da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fayé safara wa bo bëggé yalla musul li ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniku nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli nena lolu itam martaba bu reey la yu reey ngi ci de ko def muniku waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko aha kay muné ko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal ko saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waaw legui lepp lu mu bëgg liggéey ci l'islam ci dolenti yu yi dañu ko mëna def muné ko nak ma ngi lay yégal né fondement l'islam modi julli ku julli wul rek kenn dula liman li ci julit ñi waaw ku doy del julli wala ki bayyi julli né julli nekul luko war yéfer la muné ko itam ma ngi lay yégal né njob baxtalu mbir mi modi jihad nak be ci gëna reey modi jihad sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam bañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلو كاتي سين خريت سين سوبي شيخ أحمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمة الحق.

yarantu sallallahu alaihi wasallam mon ko def ci walu zikar muni jelenen ci abdullah ibn bus radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullah inna shara'i' al-islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bihi qal la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah ñune jelenen ci abdullah ibn bus yalna ngeenelu yalla ak ngeureumam nek ci mom mu wax ne amon na ben way bu mësona ñew ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax ko ne ko yow yonentibi sallallahu alaihi wasallam sharia l'islam lim wacce ci ñaan barina lim wacce ci sharia barina kon nak man dal lima bëgg moy nga wax ma ci salami ñu bop lo xamanteni man na ci japp ndax li l'islam diglé yépp mënuma ko def wante yonnati sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet né ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah sallam min mumu dañ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fek nga taxaw tuddal yalla fek nga tedd tuddal yalla fek yang ci mbolo tuddal yalla fek yang ñu wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illallah mom na toy xep ci sa lamiñ soko defé rek da nga sebe lolu itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo ñu ko baxé ñu ni جلن انتي معاذ بن جبل رضي الله عنه مجلتي يننتي بي صلى الله عليه وسلم يننتي بي واخ كو نيكو مو واخ موم معاذ بن جبل ني ان رجلا ساله فقال اي المجاهدين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فاي الصالحين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وقنا ني أمون بن نواي بنيون تيرن تبي صلى الله عليه وسلم فكم تعب نينمو لاجكو نيكو ايو المجاهدين اعظم اجرا ني جهاد نيب تي يون يالا كان موتي اوب لا يول كان موتي اوب سولدو ني جهاد نيب تي يون يالا موني ينتبي نيكو نيتي اوب لو ني تودو يالا نيتي اوب لو ني تودو يالا نيوم دي نيو تي اوب يول واجي لاجات كو نيكو ايو الصالحين اعظم اجرا ني يو ني نيت نيو باخ ني تي يو تي تيد نين نيو تي اوب يو ëpp ci martaba mu ne aktharuhum lillahi tabaraka wa ta'ala zikran manam ñi ci ëpp lu ñuy tuddu yalla ñi ci ëpp lu ñuy zikar ñi ci ëpp yoon bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la soga tuddu nak ngeene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la soga tuddu nak ngeene lu julle joxe azakat aji makka ak sarafe neena

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو جي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf. Ndax wër na ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sang, képp ku nga xamanteni yalla bayé nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi. Ma ngi sédi di dëkkal ni amul benn bur budul yalla mom rek la, amul kenn kuñ koy bokalel. Te ma ngi seede te deugal ni sayyiduna Muhammad jaamu yalla la te ndawam la. Jotal na li yalla tegon ci loxom, matal na itam wëlëre ba laye biir na xet wi, wuñi na njaqareli jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko. Kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom, yalla ko yalla defal barke, defal ko ay ñoñam, defal ko ay sahabam. Ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan waam solo jamoodi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Li ci nek ci ay ngeenel, li ci nek itam ci yiw ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla. Fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نيني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيري يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخ يي. نيني تام نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد. نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diiné té bokku ci dina lepp luñu sos ci diiné té rafetalu ko luddul né daf ko ñaawal lolu bida la té bëpp bida ak cyankuté la té bëpp cyankuté ku ko top safara la lay duggal kon yalla ñu ci yalla musal. Qala ahlu at-tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام

قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يني نيون فريقة القرآن تمودي فريقتي أك نيغا خامتيني سان خام خام دا فا ماتي سي والو حديث واخني ني جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم بوكنا سي جامو يالا يي گن بوكنا سي ملوكان يي گنا رافيت نيو فكيه كو جام بي بوكنا سي يي گنا مانا جيغي نيل نيت كي سي بوروم بوكنا ايتام سي مقامات يي گنا تيد مون ناخ يالا مو واخ سي القران ني ويرنا نيكي مان يالا ak samay malaka ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gem ñi ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhrajal imam ahmad wal hakim wal bayhaqi an umar ibn al khattab radiyallahu anhu an an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين تي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم منيكو يو يننتبي اللبي منيكو نخ لئب نخ سمك نيان ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi makoy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yeneent bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal moma gënal fa in zitta afdal mune ko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko defé ben yonent bi ne ko ba legi itam lolou doyuma ndax fa in zitta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bi abi anta wa ummi ya rasulullah aj'alu du'a'i kulluhu as-salatu alayk niko ginya ko ci sama bayak sama ndey ma ngi giñ yow yenen ci yalla bi ne sama ñaan yépp dana ko def mu nekk julli ci yow kon nga xamne yenen ci bi ko xéroon la ci ñuy julli ci mom waaw ndax yiw wi ci nekk pour jullit ñu mën ko jëriñu motax bi sayyidna umar waxe lolu yenen ci bi neena ko idhan yakfika allahu amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel la sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhir doto ci amati ben problème fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problème aduna ak say problème alakhir motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni من صلى علي صلت عليه الملائكة ومن صلت عليه الملائكة صلى الله عليه ومن صلى الله عليه لم يبق شيء في السماوات السبع والأرضين السبع والبحار السبع والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني ينتي بوحنني كيبكو خمينتني جلنا كمان neena malaaka yi dañu julli ci mom diko ñaanal mu ne kep ko xamanteni julli na ci malaaka yi julli nañ ci mom diko ñaanal

جاني كاي عندي نيفيسكو مسترخب ابي تاكوسان جوتي بما جولي تاكوسان بنوبي توك نيكي تي كروسم جيل نيكي بن بروي بروي تي بير كرم اكي يوخو مولا لي جوك واخو بما نيوي

بوريش تنجيكو اتاش بي دون دان سيكي سوف فربين دينك موكو كل بوينجي اكسي ولت بوينجي اكسي ون جي بوكو دون جلي دان موني اح من دال خامناني يلي موت خمس مريرام سوارور

وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة

إلى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا سيدتنا فاطمة نكو كوكو تخوتي بنتي

سيؤخرك كما أخر نوح النبي الله. عمرك صبر منينا سننه نقد سفن نقد لونفن يرنت على نوح يرنت بينكو. وما بعد هذا يا جبريل باوغو سما فن قدي بطرني أبي يرنت على نوح يا نسي طب مني بخنان دي مني بقلن تنياك كي نعب نفتينك مني لولو دلون سيدنا موسى عليه السلام نحكي رواية وخليني بملاك بني ويدي الروح رجل دي دخل تخون ممبك ملاكمي بدد بفوق دي واحد ودل بشي يالا نكو من كد سواجي رجل دي تخنا وطب ما تحس بسان بد بخونا يعق يالا نكو دمان غنكو مجل لخم تكو چي ديك كناون نك لخم بيب بيب جي كاور مدونار كو چي عبت bimu ñëwé wax ko yonent yalla Musa def ni ko suñu ko dundé ba nopp lu ci jagu mu lay ko dé mu ne ko kon na ko fa jété mu melni kon yoyu nitu yalla yoyu non la yalla di jëflanté ak ñoom ndax yalla soko yégué rek mu yëg la waaw soko bayé xel mu bayé la xel mu melni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam tan na tay dem wuy ci borom متخ يرنت بينك يا أخي يا عزرائيل أقسم عليك بالله يقبض روحي فقد بلغ العمر منتهى هناك يوسم بك يا عزرائيل دون ناتي يلني تاننا نانغ جلسم روح كن جلك لغ دون بي سسن يمنتي يموايم كنت جلسم روح مويج سما برم فوفا جساسة ci la malakul mawtuma commencé di xëc ci roox nga dalé ko ci barami tanki.

وحوري لي وأن مردنا إلى الله يا سيد الوايد دفن فضل شيء الله تنرى دخل بكر يالله ولكن من دل مدخل تروح جيب معك جدنم هنا تبي واحد وحوري نئنا لله من كتي الله نموم تجي موم لن يدلو بمخ جي روح جي بمؤسي جي بوليك فوفو لك ينانتي بن نوكي نفا نوكي بفور وخني واكر با وانا سمن يقري نحبوب السكرات وقتنو السكرات ليك تيدتنا فاطمة نيكو وانا سمن يقري منكم تيسكو يقري ونحباي فوتي تيريك مجيت لأن ينانتي بي dadi akola sayyidatuna fatima ci waxtu wowule kalam ga daldi jeng nak wad neena fofu nak la roham.

وصلني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله لنا ميسمة داتا ميسمة شتو بنا خمني كتو دقو.

الكريم جي خامن كو تي دوغو موتشغا وتخوني ان عبادي ليس لك عليهم سلطان يالا بي موي واخا ابليس دي ابليس نيكو دما بغا نجا جخوما كوفار ماي ما يون تي دوما ادمه بامو مان كو ياخال نيكو دا نالين ديكي كانام ديكي لين غناو

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

صباح مع ضيف الأسبوع، حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة. وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كرنك برم خمخمي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جمال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنه بنيوم سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم مبوك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على الهدي واسع سيني مبوك مباخ مي دي هادي واد اك سيني سيرن بي توكي سيني ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نكو واخي نونو لا وانتي سيرن منصور خليفه جنرال يالنا يالا دغرل تخوايام فاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك نوغل ديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فيك نوغل نا سو مني بول ديف سو منول بول جيم ناخ مصيبة رك مولا تي فك ملني كون دنيي سوكنديكو رك تي نديغل فاسيني تخاوي ليغي بي دي نيان يالا يالا ديفال نيو تي سوتور دي نيان ايتام غور جي فمو تد ترايام بوبو يالنا نيك يرمندي تي ادو نبي ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekewon yermane ci umma bi yermane bu upp ni dundam nekewon yermane ci ñu yal nako yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci sopp yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena ciofelam ci yonent bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la ciofel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam lolu ba tay da fay wone ne yonent bi rek moy soppe yal nañu ko yalla fay mu melni nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin adhim motax way kat ba wax ne

كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثر، إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه، فما مقدار ما تمدح الورى. ويكد بنين جسناني بيكو تق بني تق يوننتي بيرك صلى الله عليه وسلم نينا تق بوبو تق بو قتل تق بو قتل لولا جتول dayo bam wara ag ci tag ndax yalla tag nako ba nopi mune donte sax ki tag gor gor luna ba def lamu man mune ndax yalla mo tag yonent bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khulqin azim motax ni fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsiru way gor gor lu ci tag yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam min na qasida bi di burg len ci ñu xam yalla neena nu qasida bi ken wuro ko wona tudde burda neena bur alen ko woron tudde min nit qasida bi ñu woron tudde burda moy bana su'at ndax ويكد بني وح كعب بن زهير موما ستاق يننتبي با يننتبي سمي مانتو مجوخ مانتو بوبو لنوتو دي بردو بي نينك جيكو چي بردو بي چي بردو بلي لا جيك نيني بردو بي لنكو ورو نوتو دي مو دي برأة برأة موي اك وير نيني نتخنك نيوار كوتو دي برأة معنى اك وير مو دي ني imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reey bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam bi yépp dal di dee manam dafa pralire won messe yépp tole ci faj kenn mënu ko faj wante ci felam ci yonent bi tax mune suma jele sama khalima def tawassul ci yonent bi tagguko yalla man na teggi febar bi mu ma tek wax nañu ni bi mu commencé qasida bi di taggu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lako yonent bi feñu ci gënt daldi jël loxom bu tedd ba raay ko ko ci yaramam daldi jël mantom bu tedd ba daldi ko koy muur neneen ba mu yewoo rek la feebar ba denc moom mu wér ci saasi yéegatul benn jàngoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur aleen ko waroon def tudde mudi ak wér ñu ne nag siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbee alhamdulillahi munshi alxalqi min adami thumma alsalatu ala almukhtari fi alqidami maana dañu wax ne waykat yu njëkk ya baaxuwuñu woon di ubbee seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ne bayit bi dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمد لله موتاخ بيمكم سي قصيده بكم سي وكو الحمد لله منشئ الخلق من عدم مانامكم سي وكو سنت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومونسي تي امين تذكري جيران

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناو بنيو سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين تكتن يالا أكما خم فسيني وقتانكيين كي النوافل عند الأسباب العارضة ما نام نافلة يوخمنتني la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay al wudu ak salat ad dukhul al manzil wa khurujihi wa salat al istikhar wa salat al hajj وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. مني اي لي منافلا غني يو خامتيني دانك امول وقتو نخ بولا غارسي رك من غوكو جولي فور ييوينال بن مبير. مني نافله يوي نك باري نانو ورنا ني تولو سي ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki warna ko man def. Yene ba ci jitu modi julli julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko julli istisqa muy julli bawnan ak itam julli nuyu jakka ndax lég lég nit ki dugg ci jakka ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dé dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci dé génn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli go julli pour aaju bëgg na gaawu faju ak itam so demé ba ñak té ñak ga tax yoratu lo deureum amna julli go xamanteni soko julle yalla mëna dindi ñak ga indi itam ak am é amna itam julli gu ñuy wax birrul walidain

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صوبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كاتونو يالا أك مباخم في سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. بكجلدي جنو بني سنتي يلا جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أين يمأك صحابا دلو سنين fasiyene waxtaan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi, mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago. Nafila yoy nak lañ leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam. Mu melni mbokk yi, nafile dafa nek lu am solo. Yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gorgorlu di dolli seen yiw, di nafile guddi yi, di nafile itam bëccëg yi. Gis nañ ci hadithul qudsi yalla di wax ni jam bi du dañ dima jege ci def ay nawafil, di julli guddi ak beccu gi di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujj sopp ko. Mu dem ba loxom nek sama loxo, beutam di sama beut, ay tankam di sama tank. Mu melni lolu grade bu reey la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila. Di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord, su sa bët xoolee yàlla d'accord, bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba, ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja. Kon yàlla dana bëgge noonu nit, waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg. Mu mel ni bu ñu delloo ci alquran, gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax.

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني يانغي جوب دي نافيل غوديكي يا مبولو مي اندك ياوتي مودي صحابي لولو داي واني باتاي ريك ني امنا نغي ني لو ري لو نيك تي جوب دي نافيل رواتينا بو غوديكي حاجه mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busairi ci talifam bu reey bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yenente bi importance bu mu jox nafila yenent bi momo upp daraje fouf waw comme mom mi am daraje yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppul wul guddige yep mu

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si leen ci kàttanu yàlla ak loo xam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Valérie. Mbokki julit yi, tey dañu bëgg a waxtaanee xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko, lu ci demee ni arkanul islam al xams, lu tax yàlla wax ni pour ñuy julli, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak, lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag. Kon falsafa bi lañu soxla pour waxtaanee ko moo di xikma bi tax yàlla digle yooyu. شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه، وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى

الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ni sante yalla mi nga xamni masul dañ di kawé, yalla mi nga xamni masul dañ di mëna muñ, yalla mi yakamti wul dara, yalla mi nga xamni masul dañ di matal wëllëre waaw kenn fasul wëllëre ak yàlla, yàlla fecc ko. Ñu ngi sant yàlla moomu di tudd sellam, di ko sant itam ak cant bu sell, di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu jull ci moom di jull ci ay saxaabaam, mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaanee ni jullit amul lu dul diine, diine mooy alalam. Te itam yàlla may nañu lu ëpp, mu may ko diine ju toll ni diine l'islam. Diine yi bari nañu, waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine l'islam. Ah, nasaraan yi am nañu diine, yahuud yi am nañu diine, soo demee Inde fekk fa diine Bouddha, ani misi am na lu ñu gëm. Waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté, te moo di diine l'islam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci aaya fukkeel baag juróom-ñeent, mais inna diine inda allahi l'islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.

motax yalla di len khas ci suratul maida ci ayo yu mathilim aya 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا الله ربنا كيف يوينا خمي ورننو بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا الله ربنا لين تلامنو يننت يا الله داود أك عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demone nen ba daw ñu terelu bon ci sen penc waaw lu society bi nekk ci ak mon sen yon nekku ci ñam dal comme sen posa ngi bis sen dire ngi bax dal baxna waye jimu ñu top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonne ko ci nax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonne ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñi ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen ngire ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggéey ci té modi principe diglé lu baax ak téré lu bon waaw amul xet mu ko massa ba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon deng ak itam sagal lol ci diglé lu baax seen yoon neeku ci yalla neena lolou ñu dekké won day ñaawna mu melni yalla jikki na banu israël ndax dañu sagane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla musa dafa liggéey bu reuy

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريش احمد التجاني نداو دلو سي نتي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب